0: amid worsening humanitarian conditions.
1: لانه زي ما انتم شايفينه ليش مسكر علينا بزياده وعلينا ضغوطات، فعشان هيك العمارة مطول، فحبينا انه احنا نشتغل بدينا ونرفع بدينا لانه الاشي مطول الصراحه يعني ومكلف يعني من الاخر، يعني زي ما انتم شايفين ليش مكلف وزياده، عشان هيك احنا بنحاول نعمل انه احنا ننظف مكاننا ونقعد في مكاننا.
0: Palestinians sheltering in overcrowded tent camps say that Israeli restrictions on construction materials and ongoing political disputes have severely delayed recovery efforts throughout the enclave. For many unemployed residents, rubble removal has also become a rare source of income following the collapse of businesses and livelihoods during the war.
2: اليوم السبل المادية انعدمت، يعني أنا كنت شغال قبل الحرب، كنت مزارع دجاج، بزرع دجاج، مزارع عندي مزارع، فاليوم مهنتي انقطعت، فليش اتجه؟ لازم بدي ادخل مصدر رزق بالحلال، ايش بدي اسوي؟ بدي اشتغل الشغل هذا، فأنا مجبر يعني مجبر.
0: Recent UN estimates indicate that rebuilding Gaza and clearing millions of tons of debris could cost more than $71 billion over the coming decade, with rubble covering the majority of damaged areas across the territory.